0: بعد الرتور دو باتون
1: باب باب باب باب راديو البي جيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM خليكم معنا في راديو البي جيس.